خدوش نت كبيتي تشوش اللي خانا برفي ما تشوش هندوش شات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تي كبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبايا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو جمو تسوك كانو يكبرنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار متساشي سليف مت اندر صوت الدرك